السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

الذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا

الله من کمزوری و زمنگ توجہ کم ادا اللہ زمنگ اخلاص کم دے اللہ زمنگ فریاد شاید چی اغم رزور پکی نئی اللہ دے طول مسلمانان تا اللہ سپور تکڑی دی دا جمع مبارک اشپا دا ستا دا پیغمبر دا سیرت در سوشو اللہ دا جس عمر وسائل درکار دی و ضرورت تے اللہ تی دا خلو غیبی خزانون بندو بس وکا دا یو عظیم مرکز جوڑ کا اللہ رب العالمین طول دنیا تے دا پیدی خورے کا دا علم دا قرآن و دا سنت چینی تے اللہ تعالی روانے کا دا مسلمانان و دی مرکز سرمین و محبت پیدا کا اللہ مون چی سوپری پا دنیا کی جوندی اللہ دا شریعت و دینم پا بن وسط اللہ چی کلم رخصتے دا کامل ایمان سرم رخصت کا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين مفتي محمد إبراهيم محمدي إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

في مزون اصبر اخف في مجزون بانتهام مصروف يمكن تاسو بمانا ولي جداك يجي اصبر ولي دنور خلق وعوازون اوري دلي تاسو بزمانة دنور خلق وعوازون اوري دلي تاسو بدي وقونو ماني مانا دنور خلق وعوازون وبندو الخو دبادة مرغزة انتهائي مصروفي موزمان مصروفيات مالا دي جازانا راك اجزاء روغيام دسر اوكم جي

وإذا شير سبيشل تعتد علي تنسيب مبدلي قدير بخوي كمي خوك زلا كمي خوك زلا كمي نسيب بدلي دل دير بخوي كمي خوك زلا سبري دل دير